0: mi hanna handan khuddevum khamga levum takhe adi khanula aha khamfetake eva haka khanula ehum takhe
1: fa idha nufikha fis-sur nafkhatun wahida
0: fahe taala fil ifhar fumelve hinde
1: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
0: أدي بما فربدت إتكت هريتن أفلي إفهار جهي كوري كوري وغندا هندي
1: فيومئذ وقعت الواقعة
0: فهي إدوهم قيام

0: عملت قبول كرفون بنا وفاوني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيا ين أنغوا فاوني أركن تهوكا إخلاص تروما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إقار ون آياتك وحي كرفا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين مانيكي كليك فان ودال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمای کو گا اڑو کن کرما شو ہما ای سورت کے ساتھ ون ایت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کے کیبین اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما ای کنی مائیں اللہ شو اتی زمر سورت کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص مانيكي فهي كليك فان ماين الله كيبيا دين خلاص كوروا اكلاغ كيبيا الكن كوروا شف انسانا كي بها عمل ادي مودلون كوروي صدقات تكي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايتغا وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبي ماين الله گه كيبين الكن خلاص كرا حالو الله گه كيبين الكن كرمشا نماز قائم كرمشا زكاه دينم منوي ابا مي هن امر نويف قيام الدوهون الله بدل كرن گه تيميها اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فرات کا شریک نو کرا ہوش کمیو
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتی کا
1: کم میں گنتی کا دیوی راجے کے اڑو این ہا 740 نو کلو ہرٹز میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناك إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكلانجي بابريا دميهم تيمون بابريا فهي خيانة تريوج نما تيمون رسكلان اباميهم نا وكي بودغن فا حشيم
4: می دیوی راج جگڑو دیوی راج جگڑو بار گڑی فنر منٹ گمگنس تنی میت گے مندر نماز وگتو گے بنگیا بنگی دعا
5: اللہ اکبر اللہ

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا

0: అది ఎవరెన్ని సువాలుకు ఎదేమీహున్నషాయ్ నికమతి మహ్రూమున్న ఎవరింగ ముదలుగా ఖండెడిగింవా హక్కువా మీహున్నే.
1: والذين يصدقون بيوم الدين
0: ادي ايورني قيام الدوهن ايمان و تدكرا ميهن
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: ادي ايورني ايورنگ ويري رسكلانگ عذاب بيروتوا ميهن
1: ان عذاب ربهم غير مأمون
0: هما كشورن ايورنگ ويري رسكلانگ عذابكي اكلانگ امان كن دويا منوي اين امان كن لبگنوا عذابك
1: والذين هم لفروجهم حافظون
0: ادي ايورني ايورنگ فرجتك ابهي جنسي گننتك రక్కా తెరువా మీ హున్నే.

0: صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي: إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهنك كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو دا قنبي كمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යගණු තිංගඩේ බත්ති රිස් මිනිටු කම ගෙනස්තෙන මෙත්ග අසුරු නමාදව ගුතුගේ බංගයා පංගිතුවා.
2: අල්ලාහු අක්බර්. අල්ලාහ්

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوز هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادة سوي مغرب نمادوكتك بانجيا بانجي دعا مالية مالي كاري راتكا مغرب نمادوكتك حقا دي 5 منتكا دمي جنس دني كيرت قروان كيفو.

واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

أبي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

بي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

0: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: دم مكيبي سورة الحاق فشاقين سورة تريز فاسفن آياتك نيلا ميدوغ مفلاول مفرة فوزيك يا بدا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: أديك يا بلا. وأما عاد

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: فيومئذ وقعت الواقعة
0: فيومئذ وقعت الواقعة

0: هي والملك على أرجائها فيحمل عرش
1: ويحمل واو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
0: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

0: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
1: امرأة شجلين كيابدا تيرا ونعيتم فشعيك.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
1: وانشقت أي إخفاء إنه رون سكون فاتا شينين أسا إيوتي أهم فيما غنى من ورنه منا لاجين

0: إياه.
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم.

كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

0: على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغي مفيلاور نمادانا إرادة كروية آفيلاور كأيكيغا بدو كلمغو أميدوغو وكيونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصطفى داول الجميع جاء برنامج جامينستني سورة الحاق فشاعن سورة جاء تريس فسفنات كنيلا دارورن قط جبعيروي شازلين أحمد فازيا محمد أدي سيما آدم فلان نعو أدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج فدا مهوشيلي أرقام محمد رميز مصطفى داول مثل سلا قدمونا برنامج كأك بدلهم قوم يدغمي حسابهم باقيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورعن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کو روا فرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا می ہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ونا با گا ہیمنی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گیم نے بیت اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن می گنستنی فیگو ہسرنا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دیو وی استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ودار وی دیو وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگت گے بانگیا بانگی تو مالیا مالے کیر گڑ تک میرے فتیس نماز وگت وی ہاتر گڑی 47 منٹ کا تم گنے سنی کیرت قران کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تيسبي كيرت قرآن كيو ميرك فتيس نماذج وقتو جه بانجيا بانجيا دعاء دي كيرت قرآن كنترم فو ميغاديك أنك كافي سالكون من هدايتكم أكمل برنامج كوريا دانم.